محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا.

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى سراج منير. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، واعملوا بطاعته ومرضاته. مسلمين يم برحمة الله. مشوار الخاص جوتان كوسا فتوى نغري بلو بينان بلانان 4/2018 يم برسيدان بدا 29 هنغا 30 أبريل 2018 telah memutuskan bahwa bersetuju memperakukan kajian mengenai penggunaan benang sutra pada pakaian batik dan tenun dalam industri batik di Malaysia, yaitu bagi golongan wanita diharuskan memakai sutra manakala golongan lelaki diharamkan. Pengharaman ini meliputi sama ada pakaian keseluruhannya daripada sutra ataupun sebahagian daripada pakaian tersebut daripada sutra, termasuk juga apa-apa produk yang berasaskan sutra seperti menjadikan sutra itu sebagai hamparan tempat duduk atau berbaring atau dijadikan sajadah untuk solat. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

0: Ailin.
1: Tak sawa. Al tu dia tak boleh dengung. Dia kena terus masuk. Ha, dia larang dengung.
0: Waqadar. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء
1: اللسا مسوق ثلث اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا اللسا

0: سائلين.
1: شنتي.
0: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا

0: غَيْرُ مَمْنُونٍ.
1: قُلْ أَإِنَّكُمْ
0: لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا.
1: Ha, ulang balik tang. وَتَجْعَلُونَ لَهُ. Ambil tang tu, ada qalqalah sikit.
0: وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا.
1: Hmm.

0: فيها.
1: أحسنتي. أمي وبارك فيها. وبارك فيها وقدر فيها.
0: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام.
1: تباسكي كان.
0: يا.
1: وقدر ره رفراتو بقي تباسكي. وقدر فيها أقواتها في أر dengan ar ar tebal sikit. Ambil ulang sekali lagi.
0: Wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam.
1: Terus sambung sawa.
0: Sawa al-lisa'ilin. Kiltat.
1: Teruskan.
0: Summa stawa.
1: Dengung sikit. Dengung sum tu. Wajib al-gunnah.
0: Thumma stawa ila samai wahya dukhanun
1: faqala
0: laha.
1: Thumma stawa ila samai wahya. Habsa. Iwahya dukhanun faqala laha. Sekali lagi.
0: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها للأرض
1: فقال لها وللأرض
0: يا أو كرحا.
1: Ulang sekali lagi.
0: فَقَالَ لَهَا لِلْأَرْضِ.
1: Dah tak? Makcik tertinggal waw tu.
0: فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ تِيَا قَوْعًا أَوْ كَرْحًا.
1: Tamun tu. قَالَتَا.

قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.

عليها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دعاء

الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له وتجعلون

0: Puan Siti ulang sekali lagi. Abik tang waqaddara fiha aqwataha.
1: Waqaddara.
0: Ha, ambil waqaddara. Kita ulang balik semula.
1: وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام
0: terus sambung sawa
1: في أربعة

0: نعم.
1: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يصيب منه. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.